بملم تيكة الدكتور كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

كشديتيني بيمي برتوم من ديتيني كلالي جونم كلالي جونم كلالي من كتي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي

ملم ديك تا الدكتور كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

كشه دي تشيني بيمي برتو من دي تشيني كلالي جونم كلالي جونم كلالي منكتي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي

تهجين آهو يا ماني بتيدون بالمرة دوفاني بتاجفا مرة يقاني كلالي جونم كلالي جونم كلالي من كتي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي من

بملم تيكت الدكتور كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من